0: صوت الشباب الأولى.
1: ياري دا صارتو تيان ساينا.
2: هم نترك ياري دا صارتو تيان ساينا. إسك أشخاري 4 كوما www.yeridasartutyantsayna.com.